0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.